النار كل جاي كل جاي فراي يسني يا مما خدمت المتاك ما وعلي عن انسفاك.